اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

ليد بهبو سنة ديل يلشن أصحاب شا الله دا شي قرآن شو حقون كبو قلبي القلب احنا ديل شاين ريزك الله دل شاش ريزك القون كبو الحاستين بو إيش تار أحمل جمع وقا قون أخو تخلور ويحيخ مها شي خن جمع يولش شي ديتر دوتا دولش أن قون أخوش خلا عمير ديل ريزك يلتونا إيش بيخلا داتون

Сандина Умар ин хазидел ясну ор саллаллаху алейхи ва саллям. Газотан кечен беша ок эскеран кечен беш годин чунна ясмас ка мабокша эле дел ясну саллаллаху алейхи ва саллям. Джейш ул усра боша халту ам хлайз ок эскеран кечен бечун ясман юшун элча Умар иччо кечун Умар ас ка мала само дел. Шин ок кулу куеш вол шалил ош вол джуласу джим годир да ясти дел ячу саллаллаху алейхи ва саллям. От хадисан бу хуру ясти эле вечу гарба Умар. Джулас я напостарсана ашхилла, амдак чу имач адалас болчара хилла джулас. Умайс элир иштбах дейлясна саллаллаху алейхи ва саллям. Тахан ок эскан кеча бинчунна, ялсманс ка бокцу элча, джуласу элир куралу яш, суантал яш. Судыг нахил цар амял дуода, хажа ок курша дикли елош вол. Шин дейлмет хил ва джуласа тикайк шукер оли цар амял да, дейлячан асхав шти густ, шан цаху угмадийц, хар умайра дейла дейлияш дук бяшара ху бошк, амял дуодак цар нюк ах. دل یه اشنو حقیق او جولاس حقیق این شود ها جولاس ای خودت وان خزق علچه جولاس اول شا علم داد تعهما حالا اش عمره او دل یه اشنو اصحابش بو بخ جولاس او شا علم داد تون نکسن حاشی اقتصادی شه شیت بود نه قصدش شن شی نه قصدش دل از دوی مبوع هون والله شش علم داد تون تع ودش ول اخبار مرسال الله علیه و سلم شن اولی عش عمری حاوج ایچوکش بیر دکر اتس عمري ديل يرسل صلى الله عليه وسلم شيخ شكوى اربعه دولشا بحرك اخي عدود عمري شكوى حل ايدا وعد ابا عمري هي وزن ديل اللهم انزل على نبيك بيان ما قلت هي وزن ديل اس ديش خلق اس ال خلق بكتلر لاغويج او حديد يا تشي سابيل بو يوحي هي وزن ديل اولي اوس عمر وشكوى حل اوت سون اوت متع اق الله ديل مو هو اجا شيليت شيت بقدك ديش خلو شيليت عطوش ديل وقت بقدك دوك ديش هو از بقو طوله شو ديلا هو از بقدك ديش بعدين خلو ولا شيء لا يدوع جوا بوش مويز ات متع ات عمر ات ات شو كاتش ات قونا شو دوع مدينة ات متع الله ده الملائكة دوستي قرآن تعديش هون يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر تار دوي بور بخون يا محمد شاش ال ده تال تار ال الله هون تار خرسك ديش هون ولي ده ديل صلى الله عليه وسلم حوج عمرك جلس يلخ ولا انتر واچن يا رسول الله عمر بعدك ديتي اسخاسك ديتي اولي اتمتع الله دالا بعد ديس الخلوش يلا ايش طول وقت ليش نو عمرك حق حوجي يا عمر اول ليرك تيش مي خليها حتيش مي خلر بحن دولش الله دال بقي حو اولي كيف يقول الله دالا بعدك ديس اول قوي مسوخين واقول قولي هذا واستغفر العظيم لي ولكم.

قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.